0: راديو بلا ساقرا 107 هي الراديو ديال العالم كله.
1: راديو بلا ساقرا سنسز اف ام
2: نورمال سبيد ميوزيك كانسي تاك راديو بلا ساقرا نزيد ام ام
3: راديو بلا ساقرا سوسا
2: سيندوا راديو بلا ساقرا ميشن سفيري لا موسيكال دو كول ان كورسا فريكونس 107 اف ام راديو بلا ساقرا سنسز جالو دو اف ام ميوزيك اول داي راديو بلا ساقرا 107 FM.
4: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.